0: وصحبه وسلم.
1: راديو بيس جيامي،
2: راديو بيس جيامي
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allah.